بجن بدامنا ارتال يا عمر امرنا تشتز بجن بدامنا اگر انك بحساتك ازب يقيدك باشورند اگر انك بحساتك ازب يقيدك باشورند زاري عمال دقوندا دربك نيوه دلمندا زاري عمال دقوندا دربك نيوه دلمندا كرم وكفة بكل صرف دخين مي